القلم في الفصل أزرق والأن خط الميري أزرق القلم في الفصل أزرق ختمه ختم النسر الأزرق وأما قال مقلوب وهطفح.